ضيق بها حيحايق ما ترجاش الصياد قرية علم الحكوية باخت عارم الحداب دايرة كي جزية الدياب تسلب كحلة الهداب بسمايم والعقل

يوم سعيدك لقت فيه شعاع القديم فاخت نور ثمادي الملك تنيك الجنية يا رب.

حتى نلقى عين البرني هل زين اللي عذبني شتها بالابصار واللي غفرها مهيني ما دركوا اخبار ذا الزين اللي شتو يا مسا من اللي شتو وانا غيئس انا عظم رايه تهرس عقلي صار شطير يا غرام الخلدات الوسع ويكثر الضيار هيا بخاطر ما خدوا سجلوا العماري يا قلت لها يا طاول الرايا يا قرصان اللي بحري يا هذا القول اللي كنت يا ما اتواتي لشكاي تتمشى مشي يا دوخي يا